راني نسينا يا رقل وراني كلوة أزن أزجام يغني أغدق له هاتي نريني بجل سجده.